الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال، تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال، تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على قبلة الأرواح سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى جميع الثقلين إنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقيت الدنيا باخو دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبكم دار موسى جيت وخو كايبي seen bokkum daara pabja ci walu jappandal gi ñu leen di nuyu di amate ki yon jotaayu takku sani daari aljuma wolof nak dafa wax ni diga bo gis bor la aljuma ji ñu genn ñu waxon ni tay dañu dem ak yeen ci sar wowu sunu borom di wax ci suratul qiyama. Waye nak mu bari lol ñu sakku di deglu wat waxtan wi nga xamni def nañ ko fi aljuma ji ñu genn. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ñu fasiyene jokok sayyid pabja ngir man ko nafarat ngir yalla ngeen bekk nit ñu di ci bekk nax kuy wax ku ne bo sañoon bari ñuy deklu bo sañoon nit la ngay wax ay wax yo xamni jaar nañu yoon teggu nañu ci yoon. Cheikh Ahmed Tidiane ndaw namu ko defé won ak yeen bu sabé yalla aljuma ji di ñew dañ ko wuyel nonu waxtan bu am solo bi mu def nak ci aljuma ji ñu genn ci yawmal qiyamati ngir bëggel leen ak sakku ñu ko sakku tax ñu koy dawalat ci kat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلو كدي سن خريس سن صبي شا أحمد التجاني النو دلو سنة كاتنو يالا أكم باخم تسين إميسيون كلمة الحق عندك سن خريت عبد الله جبو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لوك جولجي لوك ديم لوكادي سنخان سن ستي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميشن كلمه الحق عندك سن خريط عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكي جلتي مكي دقلو كدي سن خريط سن سوبي شا أحمد تجاني نو دلو سيناتي كاتونو يالا أكمباخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Ok julidi mbok deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak sen khalid ahmed sam

والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.

فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل

تأتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

0: إنه كان
1: بورصة خيال من جدالي همغ برينا لو دال يننتي بي ديس لول سي موم يالا نيتي نلكو اسوارو نا تونغو يننتام بوكو في جيتو جار في لو ميل نونو دالون نكو مومنكو تي كوم ناك موم موي سانغو ميندي في تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yadangi ci mom waaw loolu tax buñ né ko diw jaaroon na fi té muñ na loolu dana tax mu mën ci adëgërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nek leçon pour nit ñi waaw ñi nek ci njub gën ci adëgër ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci ndub tay nag ñu indil leen histoire yonent yàlla Lut alayhi salaam ñu ne yonent yàlla Lut alayhi salaam moo doon yonent bi nga xam ni yàlla daf ko yónni woon ci dëkk bu nga xamante ni ak ngóor jigéen dafa siiw siiw na ci seeni peñ ci ñu koy def te amuñ ca benn kersa.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جولي دي موكي دي لوكادي سين خريس سين صبي شيخ احمد تجانين دو دلو سينا تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله جوب

0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي جنو بنو سنتي الله جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابا dellu sinen fasiyene kontiné kiyen histoireu yonenti yalla lut alayhi salam mbokki gis nañu né yonenti yalla lut alayhi salam doomu mbokk suñu mam ibrahim la mu gadda yon andak mom ñu joggé ci dëkk bu ñuy wax Harran ñu démon ci benn dëkk bu ñuy wax Misr tukki bobu lañ leen ci waxoon mo di ne suñu mam Ibrahim mu ci andon ak Lut andon ci ak bayam di Azara andon ci ak soxnam di Sarat waxna nu nit tukki bobu la waralon tukki ba modi ardu filistin ñak bu reey dafa amon bekor bu reey am fa lo taxone ñu gaday dem egypte ba ñu demé itam bur ba mayna len fa gatt yu bari ci ay xaraki bayeki lu ne waye alal joju suñu mam Ibrahim amna ci ciir bu bari waye itam yonent yalla Lut amna ci itam ciir bu bari kenn ko ci nek jël nga say sam ñu lay samal jur waye dem na ba sam yi ci seen bop histoire di am ci seen digënté ndax jur gu bari gi dem na ba jaxaso di am ba xolo di ci am lolo taxoon ñu ne suñu mam Ibrahim tanulo yonent yalla Lut ne ko setal dekk bu la neex nga tanu ko muy sa dekk way ci la yonent yalla Lut tanu dekk bobu ñuy wax Ordun mudi Jordani am na ñu ne lolu moy sabab bi am ñu ne dedet yalla rek moko jël yabal ko ci dekk bobu nax dekk la bu nga xamanteni ay kacior lañu nax dañu adawo def ak chay chay bu nga xamanteni ñom rek ñoko mësa def ci ko suuf mudi ak gor jigen motax wa kana ahlu madinati sadum min afjari nasi wa aswa'ihim sulukan yaqta'una at-turq lis-salb wa ya'tuna fi nadihim al-munkar ولا يتناهون عن منكر فعلوه ني دك بي دي سدوم لي تخون ني يبال فا يونت يالا لو دو دارا لودول مبون غوغو ني نيكيوون ني نيتام يونت يالا لوط وونالين دعا لوط قومه الى الايمان بالله وخوفهم عذابه وحثهم على ترك ما فيه من المعاصي والمنكرات وقال لهم إني رسول الله إليكم أمين إنكم قد تجاوزتم الحد بارتكاب هذه المعصية لودنا لين ينسمو نت مان لين دي وو تشينين كم يال مان لين دي راغال لو دلين مويتن دي كولو مبوغلم داخ مبوغلم متينا تتارنا mu ñaax leen ci ñu bayyi moy ak lepp lu nga xamanteni diine sip nako bëgguko mu wax leen ne leen man kat yenent yalla la bu yalla yoni ci yeen te watna ci yalla ne man ko wor la lima len wax dara ci nar amu ci lepp deug la yeen kat aw nit ngeen wanti jiggi ngeen dayo ci toggo ñawteef guttu mu ranke ndax ñawteef bi di ak ngor jigeet yeen rek yeen ko massa def ci ko suuf ولكن القوم بدل أن يستجيبوا لنبيهم لوط هددوه قائلين إن لم تكف عن توبيخنا فسنخرجك من بلادنا وانت واكر لوطي سانو تانك نو دقلم لنوخ ولا نو دقلوكو ولا نو سانتوكو قرمكو ci genné gim len di genné ci lendemu kefer ak moy jëme len ci léru ngëm yalla ak top ko ñom de lol lepp defuñu ko ludul ne dañ ko wax ne ko so bayyi wul yejj bi nga ñuy yejj ak xass yi nga ñuy xass dañu la genné rew mi lut ne len watna ci yalla ne li ngeen def bëggumako te kep ko bax itam bëgguko lolu la yalla wax ni kadabat qawm lutin mursalin iz qala lahum akhuhu lut ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atatuna adh-dhukrana min al-alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum min rabbikum min azwajikum bal antum qawmun 'adun qalu لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين لولو لا القرآن نتلي القرآن لنا واكر لوط نيوم دي ود ديننو يلنت يالا لوط بمولين وخي نلين خنا دونين رقال يال يالا ما يوني تكو وور لا ragal len sen borom te top ko woti wo gi ma len di wo laaju ma len ci ben pay ludul ne dama ci yakar rek pay yalla ndax yalla ma digal ma wax ak yeen ndax da ngeen di baye jigen ñu sel ñi jigen ñu bax ñi te taru ndax da ngeen len di tek ni yak bu na xari di sey ak goor ci lolu ñaaw na ñu ne ko bo bayiwul li ngay def yow lut dañu la genné way bu fekkonté né sax ngor jigen gog rek ci lañu yam waay yamuñu ci ndax mbonté gogu yopu na len ci ñu toggawat yenen xétu mbonté motax wa bi janibi jarimatil liwat wa hunaka jaraim ukhra kanu يقترفونها ذلك أنهم كانوا يأتون القبائح علانية في أنديتهم ويقطعون الطرق على المسافرين فيسلبون أموالهم ثم يعتدون عليهم بالفاحشة هذه الفواحش استنكرها لوط من قومه وحذرهم من عقاب الله عليها ولكن القوم تمردوا واستكبروا وقالوا للوط إن كنت صادقا فيما تهددنا به من العذاب فعجل واتنا به نيوني نيوم دان نانو توغو يينن خيتي موي ناخ دان نانو موي تي مبد مي نيب ديكي تك سين بوت دان نانو ايتام نيك اي اغريسور كولين رومب تي مبد مي نيو نانغو سالال رايلا ولا نيو ساي سايلا نانا ايتام lut taxawna di wax ak ñoom ñu sonal ko ba wax ko ne ko ñun gëmuñu la te itam so mëne wacce mbugal nga wacce waaw mom la alquran wax ne walutan iz qala liqawmihi innakum latatuna alfahisha innakum latatuna alfahishata ma sabaqahum biha min ahadin min alalamin a innakum latatuna arrijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين wante yonent yalla lut comme niñ len ko waxe won ñan na boromam gannaaw ba aw nitam sakko mbugal ma ndax ñoom dañu am yermane ci seen xet waaw duñ len ñaanal alkande lulul ba sabab ba dafa joge ci ñoom yonent yalla lut alayhi salam ñan ci waxtan wi wessu waxon len ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñu ko don wax ne ko sa soxna si dana ëmb te fekkon ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la waaw lolu alquran wax ni wala ma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سيني مام إبراهيم بيغان ني نيوي غانالين نالين وايي ناك لامو تي بغون اموكو ناخ دا فا فوغون ني ريك ay nit lañu waaw mo rayel len yek misfi ko ba mo rafet tegal len waye lekuñu waaye nak yalla fay nako yene ba lañuy wax nan yalla mom ci yene rek lay fay ba mo raye am yene taral ganam lako yalla fay yenem donte sax ganña lekuñu wala mu len terale gis nañu ne xabaaru gan ñooñu siiw na ci dëkk bi am nañu wax ne soxna sa mood soldat lam dem ba ca waa dëkk ba ne leen kat sama sëriñ bi am na ay gan gan yu yéeme gan yu rafet te gan ñooñu ay góor lanu ñu ni déedéet dafa am benn mandarga bu nga xamante ni ci la waa dëkk bi di xamee ne yonent yàlla lu am na ay gan mandarga bi moo di soxna si dafa kompulook waa dëkk bi ba bu fekkente ni yonent yàlla lu am na gan dafay taal mat gu tooy su ko defee saxaar say jolli ca kaw moo leen di wan ne yonent yàlla lu am na ay gan ñu daal di daw si ñëw bi ñu ñëwee fekk na boobu yonent yàlla lut jaaxle na jaaxle gu nga xam ne jéggi na dayo ba mu wax ne hada yawmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu sellee nii gan ñu taaroo nii gan ñu yiwee nii ñëw seesima ma war leen a teral jëflanteeg ñoom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu maa gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba tax na itam waa dëkk bi bi ñu ñëwee taxaw na ci bunt bi jéem a défendre ay ganam ci saay-saay yooyu nga xam ne yàq nanu seen jikko yàq nanu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbaax gis nga doomu aadama bi léeg-léeg cheytaane dana yàq xolam yàq jikkoom ba bu defee lu baax daf koy tànd waaw ba bu defee lu baax daf koy tànd lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum cheytaanu a'malahum cheytaane dana dem ba loo def donte la gën a bon la dana la ko rafetalal ba nga foog ni la gën a baax la nit ki bu demee ba àgg foofu nag na xam ne moom c'est fini waa kër lot yi àggoon nanu foofu bi ñu ñëwee yonent yàlla lot cig mbaaxam ak yiweem jël na ay doomam yu jigéen doomam yu yiw te sell ndax mo len yaral bopam waaw ne len ñi kat samay dom lañ
1: waaw
0: haulai banati hunna atharu lakum ñi samay dom len te ñu gëna yey ci yeen goor ñi ngeen jëm ndax goor du sey ak goor yalla dafa bind goor pour jigen mo bind jigen pour goor
1: waaw
0: yalla bindul jigen pour jigen dedet wa bind jigen pour goor binul itam goor pour goor dafa bind goor pour jigen mune kon nak samay dom ngi ni su ngeen ci beugé soxna ma may len
1: waaw
0: bu ngeen indé ñent ak tronchek ma jox len wante nak likem beug ñaawna كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق كاشف لوط ضيوفه بالخطر المحدق بهم وقال لهم لو أن وجودكم معي يزيدني قوة أستطيع بها أن أقاوم هؤلاء الناس لفعلت دفاعا عنكم ولو أن عندي من الأنصار والأقارب جماعة أقوياء ألجأ إليهم لاستعنت بهم على حمايتكم ولكن لا حيلة لي بمقاومتكم للدفاع عنكم لوط جستو نخ جاخله دادي واخا غنم يي توك نلن اه والله سو فيكونتني من نين ما ديمبلي سي وا دك بي باني باني دغسي نخ سامي نون لن تي دنج ما بغا غاتيل كون ديما نجيل suma mënona am itam ñuma dimbali kon dama jël suma amone itam ay mbokki jégué ñaalé yu am kattan yu ma mëna dimbali bañu baña ñew kon dé dana sakku dimbal ci ñoom pour wattu len ar len ndax ñi kat ay nit ñu bon lañu bëgguñu luddul ñew sey ak yeen té lolu ñaawna té kenn rek la waaw té kat ñaar man kenn te ñettul bari man nak amatuma pexé pour défendre len lolu la alquran wax ni walamma ja'at rusuluna lutan fi abihim wa daqa bihim dara wa qala hada yawmun 'asib wa ja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna athharu lakum fattaqullaha wa la tahzunu ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد مني ينتي على اللوط عليه السلام جاخلنا نعمتهم بين بخ مني ak neexone ay way way ak neexone ma am doole

ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا.

عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا

فاستغفر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكدي سين خلص سوقي سين أحمد التجاني لو بالمسيناتي كتويا لأكنا خم جسم إبن

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

من أصحاب الأيكة نعم ننقرق بشعيب نويدا كوبدي. واو. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون بل شعيب وخين لن ينسموا متخماد وين رجل سنبرم إني لكم رسول أمين من كت سنين تبور لا فنمدت يلا ما وخلو مما ينتين فاتقوا الله من بغل يلا وأطيعون تنقبكم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ووجي ملن ديوان جميل انتيال لصحنا ومتي برم جميع الله رك موتخ ميوات بلن متي في الدرم نخصح له ومترم تي الله لا تخول من لا تجيس نخ فيكنتني دنيه واتي تي الله كل نفايل سنو ديوي بطي فايد دانك سسلي من دبن ولا بواتي بدبن ريتم سسقس بس دبن لقدم بباي واتي ولكن لن نكون صحلو من ينفين صحلو من ينجح متى أدير صحلو من ينجح متى درى جميع لذلك متحمي واتي متحمني إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأتيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ولئو في كيلة من ينجم متال من ينجم بيزي ولا تكونوا من المخسرين ولن يسجد من ينجم فلزي أبنين بالنتة أبنين النجاية وزنوا بالقصاص المستقيم ودلين أي بلانس يجب تبنجا ساتش مجان مالو ولا تبحث الناس أشياءهم ولا تعطوا في الأرض مفسدين قل مامني أصحاب الأيك أهل مدينة نعبكم أي جيكو تعطيكنا نيا بن دون جامو نيا بن دون جامو غرب وعي رماني seen jikko ben la te modi nekku ñu woon ñu maamu ci walu commerce shaab na lan wattaqul ladhi khalaqakum wal jibilatal awwalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamanteni mo leen bind te mo bind itam xeet yi leen fi jitu woon qalu mine ko innama anta min al mustahhanin ya shaab kat ya nanu ne dañu la jibal ba nga nekum dof yow kat weru lo wa ma anta illa basharun mislana in wa inna dhunnuka la min al-kadhibin meneko yow dal nek lo lu dul nek rek kom ñu nek nga rek kom ñu kon bu fi nek di xale wala nga ñuy waar wa inna dhunnuka la min al-kadhibin te ñu sax dañu fat ni ñu wax du dëgg ay fane kessel kon tiar salami ñek xaaliss dal mo la tan di wax salami ñu gudd wi ñek ñek xaaliss te dal bo amon noppi ñu ko nak bu fekke mën nga dara fa astab alayna kisfan min as-samai in kunta min as-sadiqin ñeeku bu fekke mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wacce mu wacce suñu ko su fekkee mën nga dara ñaanal sa borom bi mu wàcce mu wàcce suñu kaw

الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القرآن تبقني ومن نتي إسوار ينتي يوسف عليه السلام نتبكو جمتي لهم بنوت أيب منكو لسم بوخمنتني كبكو بامخل dan ci waro ndax alquran dañu di wax ni netti bi may netti yenn histoire yi

yalla tudde na islam yonti yalla yusuf tudde na ko alhamdu qisas manam iswar bu rafet bokk na ci iswar yi bi rafet mom iswar yonti yalla yusuf woy lu tax yalla tudde ko ahsanul qisas lu tax mu tudde ko iswar bi gëna rafet ci iswar yi dañu ko ni iswar yi ci biir alquran yi rafet na ci waye iswar yonti yalla yusuf mom tam dafa rafet lool mune lu tax yalla tudde ko احسن القصص لحسن مجازات يوسف اخوته وصبره على اذاهم وكرمه في العفو عنهم حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم من يتخ يوم تبدي اسوار باسوار برحت من انه يسقط بقم دفتي جفلانتي اي مبقم جفلانتي برحت

bobu buñ waxé né mom moy bayu yonenti é xel da nga ko mëna mën ñu an Abi Hurayra radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليه جرينا أبي هريرة رضي الله عنه من ينتب صلى الله عليه وسلم دان وخن كنت تكينا خمنتني كنت تدمو كجوف كنت تدجوكو كنت تدجوكو lene koku moy yusuf mi nga xamanteni yaqub moko jur yaqub ishaq jur ko ishaq ibrahim jur ko motax mom yunus nabi sallallahu alaihi wasallam

اسم يوسف نيت هناك امنو وتج تو يوسف نقني دني تم بي عرب لا ين دي ابرل واي يوب تي فوقا وي نيو ني جاب مودي تو يوسف ابرل مي دو عرب واي ام نان ين نك تي بورامي خام خام يو خامتني واخنني تو يوسف

ابنائهم يعقوب ما حاجتكم؟ فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أخبره معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. نحن ينبي أكثر ينبك يخفي أنه كي محراب قولك فيك وكي بلميك في مجال ويال بني مسانا أم نقصر لكي dañu ñëw rek daal di rank ci kanamam taxaw su ko defee boo ene danañ di laaj bu ngeen bëgg ñu wax seen soxla ñu ñëw nag ànd ak Yusuf ñëw ba ca kanam góor gi rek ñu daal di rank taxaw def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel bi ñu ñëwee góor gi leen mariage bi lan moo doon seen soxla ñu ne ko yow suñu bëri ñu ngi daal ca semaine ne wóolu woo ñu ci.

لم يخرج منها إلا بعد 3 أيام. منو؟ يعقوب عليه السلام دفن وخنين ينسمي ضوء. إني لا يحزنني أن تذهبوا به. من بدل المتيس لول ينجن جريوس في يبقى عندك موندم سامي. نحو أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. من دم هذا سمين دمي تري من نبوالك تبو بابا دفلن إفك قالوا لنكون ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي ينجي ونجي

أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوا بما خمتني جبن فور نانا تليك ليس جس موي جك لكم نانو لا يرك يوسف بن يون أم فور رجي باكام ريك دووتي يهوزا مول كف يوسف لاقب نلن يين سمين بو خنا أنا الله خونك يين جيني نمكو جن يين قدقل كجتين sufa nekkee ba dee ñu xam ne xifa ko rey ak mag waaye ñun rey ñu waaye nag deretu doomu yonent dafa foof tur ko dafa foof suñu alkandi xaj na ci duñu ko rey ñu ne ko waa dakkoo dutuñu ko rey comme na mu def li nga wax ñu daal di jël yusuf alayhi salaam daal di koy takk ba mu mot ñu daal di koy jël yóbbu ko ci benn tenn tenn nag mu ngi nekk

طلوعه فمنعه من يهوزا. دخل انتني يرد منكو بدا تقومر بو يكن يوسف الدين من المدين ني خمنا الدين ولا ديول منكو هو بحر بني ونحن ديول ويدادي كوي هو بني كوي هو يلد يوسف دادي ويو وإلى تخنو ويو بأيات

والله لئن فعلتم ما تقولون لأخبرن يعقوب بما كان منكم إليه ولأكونن منكم عدوا ما بقيت.

حواء كني وبيجي كلام انتخو ينشي يعقوب نيكو أيها الذئب أكلت ولدي وقرة عيني وحبيب قلبي وثمة فؤادي لقد أورثتني حزنا طويلا وألما عظيما نيكو يوتيلي نخي ويالك سما دوم ميغا خمتني مودون سما سيدك خل ميغا خمت سما دوم

مو وخ نمی دیوخی چلی دی وخ بنده کو لا وحق شیبت ما قتلت لك ولدا وإن لحومكم ودماءكم معشر الأنبياء لحرمة علينا وإني لمظلوم مكذوب علي وإني لذئب غريب من بلاد مصر نكو تيري نكو إيو يعقو دينا كتسا أقف بجاو دينا كتسا أقف بجاو نل لكما صدوم تيتم وبكت من لكل صدوم نيتم xana xamulone seen yàpp ak seen dere yéen yonent yi ak lu toq ci yéen dañu ko ormaan ñu ndor bi ba duñu ko laal duñ ko jàkkat yi man lay yëgal ne dañ maa duural sosal ma tuumaal ma waaye lekku ma sa dopp man nit ci dugg tumranke laa maa ngi jóge égypte yàqub ne ko wama adxalaka arda kanaan daan wabal sa tànk fii ci suufu kanaan looy wut si ci suñu réew ma comme yow égypte nga dëkk لكو تيتولي أهل قرابة لي من الدراء أزولهم وأصلهم من دمينيو

كل مكسور ويا محاضر كل ملأ ويا شاهد كل نجوى ويا قريبا غير بعيد ويا مؤنث كل وحيد ويا غالبا غير مغلوب ويا حيا لا يموت ويا محيي الموتى لا إله إلا أنت سبحانك أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك.

شليخت ب بنو جيسي لمو خيتي ندون نوخ جيس ناني خالي لبرافت مدد دي كونتان ليا من دي أبنا خالي برافت أيوة أبنا خالي برافت واي دادي كونتان نب دادي كونتان نب

jotaay bo xamanteni ñoom ni ko for di Malik ibn Daud li mu bëggoon mooy rek aki moo motax mooy ak ñi mu àndaloon nga xamanteni ñoo bokk mbir ñoom rek ñoo ko xam waaye yeneen commerçant yi àndoon ak ñoom da leen ko nuy walla alquran di nekk li wax ne wa jaat sayaratun fa arsalu waridakum fa adla dalwahu قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون مهنكم القرآن نتلينكو نتلين بو مجأي وقنا دان ينتي على يوسف تكتاكي بيني ويبدبل سن باك جاكون جاكون نونك تباك بي بيني جايت نبنوك وإنكي يبوزار من أخمين

بعدهم وعباده حفاة مشاتة إلى أربعة فرات قد عظيما له وإجلالا ولم يترجل معهم إبراهيم منك سبب من قف نجم يوسف ومنك كتات نتات بجنبه مرتك نوان يالا دفت مبايتان لبقاري نترني بنك جام من السبب بكوز بلك والمودي إبراهيم من خبنتني ما إمامي نخ إبراهيم موجود إسحاق إسحاق جري عقوبة يعقوبة جري يوسف كون إبراهيم من خبنتني ما إمامي دم وخوان ندف مصر نو إجبت دم وخوان إجبت نكفة أبدير نو يفصب كبكك اللول نخ ينم تكي منكب جري على بنك جمان بموني بنك مو إبراهيم كرب ni da tamit ni baax ni bidla do ni ko doon ko ngi ci yoon waye dox nañ kilometre bari te orman ibrahim ak respecté ko ak mangal ko tax na solo ñu won sax dal ñu ngi dox ibrahim ak wa ni ay ndetal nonu ibrahim def xawna ko nak xari tuti ni tax mo nak ko moy ni def bëggoon ibrahim and ak ñu dox lu tax ibrahim di wa ñu nañ ci seen bokk ñuy dox kon day mel ni ibrahim mo leen def dont ko ñu bi sax duggul ngeen gi feñ ko mo mo ñu dëgg rek moy ne ibrahim mo ne wacce bopam and nak ñoom dox xamni ci nak la ko ñoom yalla won ko nak ne def na ñu tak waye dana nak to ci sey sa ko sapp ci ko

وجدان الله كل وسط موفن نفس موقتك سفكين تنهيتن مبين دفع خدك وجدان الله ممجز كل يسبع وقتك نفس موفن جيبو قوالينا جيسنين مبين يسبع مجد خدك وجدان الله لولنا ونين كل نفس موانيك وجدك يسبع موانيك جدك لولا القرآن نتلي لوشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذب وهو من الصادقين قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم من ابن خالد

زينب يتكلم يوسف يقول يوسف أعرض عن هذا منام يوسف لي قبل يعود وإن قطق دمويكو دمويكو بكنت لفن نحن بح لينت نواي ربن كن بكنت تيتم نفكو بح لم وربك مويفين ينو بح وإن جمت أم كل من لينيان أعرض عن هذا ليدا بكنت توقف تبخا ولنغي توقف تبخ تبخ ينبغي سنة وستغفر لذنبك يا وقت من يجيب كل سبكة البريدين.

عندك مش بكري واحد. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاج لله ما هذا بشرا إن هذا إلا الملك الكريم. وأيضا كما جنب الجي خبر إيما خمتني السن ملك دوسي جبتين خمونا لي بدل من هذا هناك مدعك دمنا ندعك أقول جنيز بين السرمي إيما تكنات أي مهمي جينا من كورو بيزا بباري جلا إيما تنات أي مرمي جينا بودون جيجون لبين لا أي مرمي دلياك إيمي تنات أي مرمي جينا أي جيجون لبين لا أي مرمي دلياك.

0: لنفسه فاستعصم، وإن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
1: يقيدي
0: منذ مرؤيته ساقط في مسار الشموم منذ مرؤيته، وإن يصلي سنه يخجل هليا مسند
1: مسند
0: ما تساق نفسا
1: بوله
0: ما تساق ساق بوله مولان كفاي
1: تريتم نعم ديجدلني
0: لما قصم تسوق تفر
1: ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من

أتقربون؟ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لكنك من خميتهم دفعنا عندهم موخنك بكنيك منهم بلبنان أنا دينو أندال لك دونو كجند دونو بون دول لنكو جسن بداش نما على نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو

انجل بني امين بايبلك نحن هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل مننخ دنالين منتي وولوتي

0: كان يقضي نحن نتبع من نفس بلتنا جنورك سنة بعد الجيف
1: يا رب
0: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليجي بوكي دبلو كدي سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلنا سنة كاتنو يلا أكما خم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط تجب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دمكدي كن خلت سن صبي شيخ أحمد التجاني داو دل سنو عندك سن بوك بابجة جسن إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دلو كدي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة كاتون يالا أكمبا خام تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط ببجا.